رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: السلام عليكم نودي هيك ميجا هرتز به اف ام كهون تيرينا ورا بس اوفا وير واغوت كول كان يدمو سبورت سبيد كي مورين اش او يكا يكيغا مي هفتاغس مي بدل كول دي ارغون ساما مي بروجرام كي مقصد كي موني فوي فيلم كي تيرين كول ورك دايرا غار كاتير وا فراتو كي دايرا كي واهنگ تاكا اميدا ديروم كي واهنگ تا اهون تيرنا مي كينس دينو مي شو كوريا مي كنتني كو مي هومتو هيك مندور ديج هايرو
1: سبورتس بيت sports beat
0: nodeh ke megahertz dive fm megadi ka kurya migendani sports beat me hafta ke shoga mehman ke gotka mi baverwani gaumi angheng handball team ke kulun teriya ti baabdulo kulivar ke tafat wahangata ka adi minum wes tafat wahangata ka ekuga mi eduge mi show kurya dani enames gatir ke fashion kam kawa amila raaku ke lawa em furatama jahal den
2: ನುದಿಹೆ ಏಕೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹೆ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆಹೆ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.